برنامج كيني ايا غبا غبا ساعد كدوات ساعد كورسو بلابمي هل انت عينو هل كان دبقو كل مدونة هدي الهي كردقو طبان كهوين نيمة ايجي معها وادقى عبد النور هايو ايدن كتغي نبت كليو يو مع السلامة.